0: تعلم على الصدعات
1: الأمي وشنايرا
0: هويلة ويلة ويلة ويلة أقول أقول وقد ناحت بقرب حمامة أيا جارة أيا جارة لو تشعرين بحالي معاد الهوى معاد الهوى ذقت طريقة النوى.
2: You have to think about it and you have to feel it in your guts. I believe from the bottom of my heart that it is vitally important for those of us who hold different views to be able to engage in a civil discourse.